0: ما هو بيا دي عندك مش مش مش خو مش تكمل بقى بس مش تكمل بقى مش مش تكمل بقى ترى ما أنا ما داخل بيخولاي ما داخل سون خش نبو خلاص بقى كم ما خولي كن واسع ما نقع شلامو مش تكمل Hoş geldin.
1: Tak tak. Daha kalk kusa. Ha.
0: Daha kalksa Urfa'sla ha. Aç aç nimsin. ما عندك تيا؟ سو ما يتوت من ده؟ ما شاء الله تيكي؟ سو لا شي
1: ما دوي.
0: ما دو من تبت من ده ورنا. بون اخش ما بيا
1: غيتار كان.
2: ما ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. ما. 也在酝酿自己的创作。塞麦提是阿利木音乐创作上的伙伴，他为他的新歌谱曲。这是一首表达对家乡情感的歌曲，歌词是阿利木自己写的，